واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الجمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat, kita tengah berada pada tanggal 21 Zulhijjah 1445 Hijriah. Itu artinya tinggal kurang lebih 9 atau 10 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Haram, bulan Dzulhijjah, bulan yang penuh dengan keutamaan serta ibadah sebagaimana yang telah kita lalui. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul jumu'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat, kita tengah berada pada tanggal 21 Zulhijjah 1445 Hijriah. Itu artinya tinggal kurang lebih 9 atau 10 hari lagi kita akan

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين معاشر الجمعة rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah konsep ketenangan jiwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala